السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله مع بعض ندعو الله لنا كما نورت الأرض بالشمس برحمتك يا أرحم الراحمين. ini kita bahas Al-Quran Surah Asy-Syams. Satu sampai 15. Kita mulai. الشمس ayat 1 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يخاف عقباها. صدق الله. نعم. والشمس وضحاها. والشمس الشمس يعني لم شمسية. وضحاها حق تشيل ترسها. لا حبسها. وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها وانسود كم بيقول نحن بتحسد والنهار إذا جلاها جلا الحركات